0: جمعاً.
1: كبايم كبايم يوم يرشلايم.
2: يوم يرشلايم. يلا بتاعنا يرشلايم.
1: إيش حموسين تعسوا له كبايم.
2: وليم.
1: لو يقوت إيش كذا. إن كمو بعولام.
2: زينة. أحلى مليم.
3: أيضا نسبق يرشلايم.
2: شنا
3: بزينة. أنا لخي بعولام.
2: רבותיי,
3: רבי אוחנה, איפה נמצא רבי אוחנה שלנו, אלוף.